0: كجيتي وكتا كيوسيو هنات كلا كميسا كيس كلوا بنا يرون تسيب خنين ما يكوتيم كيشال وطانا سار تسيسك تانا والي جمان بي يقام تانا كان بوغت أن يتاكي كيشورو إنا بون يقبتا كيخام كيشور مار تسورو تستقلان تانيو مچاقم تانا كهلو كمسا وقت اسي تاسكا بون الاكتو تيا خيبا سابخا كيرا كيري كوخيرات كلا كناكا هنيو مار تسورو خا سار خنيا كيسا ني كونام تانا كاسا كاو كيرام تروسا بورينيان سينا استو كمات وقت تانيا باقيت سار كيو سابخا كيرا نيشا Hanukkah mayas kada ki pihilat pila kana martes a jani puniusas ni viernes Hanukkah ha iya kaurunaksas pero kampirusa hilat pila kana kasa pamayin manakaru arunt atabhtau hilatu guarunt asinyan kamisakias que alwapan hivite kibuke kuchirta benichasta aksar uksaru arnaqt asiskam tok asiskalukam sarantatas hilata kamisaki
1: Wali kikulaka Graciela kirukipan hilata kulaka bienvenidos hermanos hermanas a este día martes 28 de julio. Bueno. Si esta canción es muy bonita, voy a tratar de sacarla al aire.